0: Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: اليوم التمب مويش لصباح في الفيليتا شي نصاب دقشين مسخب. تمبراتورة 22 جراد سلسيوس. الليلة تنزل على 14 جراد. والريخ فورتا 4 على 5. So, كم شيء قوي بيوفي اندكس تاع ديسام.

ودي كانت بي ماين من جيمس هايب فوق 97 بي شانيلا ونيكال هات ورا لوفسينار. وهنا الاول كنت تنسأسيك شني الاكتر حاجة لتوبيا تشير تعمل الخات ورا لوفسينار. وهنا بدأوا دهلين المساج فوق واتساب جوردن قال لي اللي متى يكون تم سبيخ definitely مور البهار. اما من تسليمة قالت لي من تسليمة هلو اما قالت لي لتوبيا تشير تهو ساندي ريلكس تسمى الموزيكا تمور مشي مع الفرانت وفورسي جيلي تمور لانش وانكلا تقطعها فنهين الدار تريلاسا وتبربارا الكمبلمنت تالجمة اللي تكون جاية. ماريا من المليها قالت لي الهات الكافي ما يهدمش عش ما تجيش فتحها تبقى ريلكس جرناتا سخيها. نيتن قال لي الخات يهو بيشير قطع وما الفاميليا يمروا يكلو شمكن ريلكس. ينا وكل نبريفيري نقطع الهات تياي كمشين ريلكس وشوفي من دوارا جمع شوال وجمع بيزي ما يقول لك شبتي تخاف نفاريت. هنكوبلي مع هاري ستايلز American Girls for Babe.

لويس كابالدي دي كينات ستي لاف فو انا دي 7 بي وين نتكلموا دوار المحبة ليلى سرقونا تيرجع يرتونا بروغرام يهور تالا فايلاند مالتا الرابا ستاجون حيكون قدين يشلو جوا الفيلا محفنا من الجود ده في الفيرتا خيلي لوك ايمي نيل انتيا بير لوك ميلينا ايلر غراسيل وانكا زيك تايت مين سرقونا الرابيخ تالا فايلاند